0: إخراجها من ظلمة العدم. حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامع بالسر مكتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل.
1: C'est la meilleure version de nous.

0: زال باق لم أخرجه لكي ينصرف لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض كم أحترم أسراري كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترض وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.
1: Vous écoutez Radio DC.